0: شكون يعرفني نشطع بعربي
1: منوالا منوالا
0: اهلي يا
1: رما رغمي طن دوتر
0: منوالا
1: منوالا منوالا